0: كمي تمسيو تخطى تلتيك اتاو فنو بيبسي تغرنياه نيلو معالبي فنونا نفل مالنا حزب الله نتي بأمريكا زد قفا منغو اسرائيل ليبانوسن تغسي دوم باز علمه وعلات بتري نتي قوو أبي كامبالا نزلو سدتنياتات من اسي أبي نزخون السرح فتاري
1: أبي غاندا كتبلك اللقاء حجي سرح يلن عايشور حنيوم قل الزبل كافت هبو بارز تخوي نزلو يمالتي ندخون ان عايسرح عدل نخفتر ويكا عايسرح موتيفيشن كفتر تغينو بدرخ كفتر اللو يمالتي
0: دي حرموتنا سلمتينا كنذكر ندلي حاد سرت زيناتات ونكهلونا يمنع سرت حمش دغي ومساهم زمسي أزي برهاني السنعي مكتتال بإيران زرقف عدو كجل ليبانوس حزب الله ناتي بأمريكا زرقف منغو إسرائيل ليبانوس تغسي دوم بالز علم وعلات بتر ناتي قوى مرح نايتن بإيران زرقف كجل ناي إقاسيم أتي دردرنا ليبانوس زواردن زي ربحن كمزنا برب مقلاس بسفيح كفال حزب ليبانوس كمستانتس قاي تغيسو يحونن برد حيرو دونالد ترامب مس حزب الله قدما منستر إسرائيل بنجامين نتاني هون كمستزار عربة مع عبالتاتي الرأكم زلون قليتو أمريكان إسرائيل بلفنت بإسران شو منتن لكاتي تكلت تشحن إسران شو شنا بلع لإيران كينات كابز خفتا بلع لعلي كلان تهرام استيهاج راسف زي بالعنواتي زوار زلو تغندي بزوح زي زرابة لقنتي إيران أبلع لي أبها قرات ماكلين مبرأ زركب والتهدرون مع عسكرات أمريكا زكايدو تجب دابنا يدرونن ميسائلن أمريكا كندي زخون عنوات أوريد الله زبليو هابتم والديو هانس زدالو وتحستو كمل سيو
2: BBC Verify ناي ساتلايت مثل تاتن فيديو تاتن مسرت جيرو أبستنتنو إيران قبل على أمريكا كبير عنوت كم زبصحت أكاليو إيران نمتك عطات أمريكان إسرائيل نحن المفداي أبزح على فسل استوارح أب إيران اللي بانو سنزر كبان أبزبزح هاجرات مع أكلاي مبرق أبزر كب وتهدراو معسكر أمريكان كال وتهدراو تكالاتن علامة بمقبر دب داب كتكايد سنحايا بزي إيران أبزو مدبرات زفز أمتم متك عطات زمن أو سرعة مكالغال أبسما ينكلان خلوت نفرتين لداد اتمل نفاريتن راداراتن بمهرام قبل على أمريكا بي مليونات دولارات زتمن عنوات أبصح الله بصحفة مكلخال أمريكا بنتاغون إبيك فيري أبزبولو وفري أوشت إيران قبل على عصر سلستش علاماتات دبدب كمزة كايديو زحبر يقول نمبر بنتاغون نتا قبل على يستفز أمام متكعتات كم مقلاص تغطي بيو نا أمريكا عند مسلطات ساتلاي زغرب بلانيس تبها لتكال نا إيران نا يمبزحتو أما أخلاي مبراق استفز أمان زفز أم زلم متكعتات مسلطات كم مغرب نزي توسنك زي قدب أغميت الله كمزي بمقباركا بزعبات قجت زغلس نا ساتلايت مسلطات نبي بيسي كي بصح سعر كايديو بإيران عنو الزقات مو تهدرو مع عسكر أمريكا أب سعود عرب حبرات إمارات عرب أب قطر أب كويت أب إيراق أب يوردانوس أب بحرينن أب عمانن زركبيو تجبت أهاز كابزن لعلك خوني خالي قالت أنتي بزحنا يتستهار موتهدرو مع عسكر أمريكا عسران شمنتن يبسحوهم كابتم زعنو كبرات هاردوير أفرات إمارات عرب أبزركب مدبر حيل عير الروائنن السادرن كمها أبيردانوس أبزركب مع عسكر عير موافق سالتي زركب سلسة درجة مزحلو سرعة تسأر بلاستيك مسائل باتري يركبوهم اتم أمل لعلم كابزركب مدبرات توفرون نمفرايم أسات حد بليون دولار زودون شمنت بات تات مكلخال THAAD أمريكا تريا اتون نوم نفس وقف باترين بالعالو أستات ميت وتهدرات كدليون كلو تنزز تكوسا أبر عن تدما نحادة كازنات إيطري أستات عصر تغلتنات شعات مليون دولار يهدا حانت غابتن زعانوان فرتي بتنتن تماير إي سري سنتري نايم مكتتال نفاريت مخانا ترقا قدسو معكنا زينا أمريكا نمتكا كساب شعات ميت مليون دولار كود كمزغل حبيراً أب كالي بوتاتاتون متكعتات إيران سفيح عنواتن حاسيان كمزب صحيو زري أما خلاي مبراق بزركب والتهدرو مع عسكرات أمريكا زور دعنوات بغطر المقلاتو آتس أقامو كوانتوخوني بي بنتاغون استقبرناي قمبت قمتقن تغلالاو سعيتات توفري عسران تشعتن بليون دولار كمزخوني يحبر مستسراوية أمريكا تقومو لكوبر هاردوير بمنتصار إيران أما لا ما خلاي مبراق بزركب إلا ماتات المتكع حسرات بغلي لغت كازخ إلى درونات كم استفقمت ينكر
0: إرتراوي من السيد داويت هينوك بسدة بأغواندا كامبالا ينبر عبدين أي سدة هيوتو بزحة من السيد بمس عن عدلات سراحة بكبت أقامات كمزوال كوي زرب نزلو زخون عدلات على ما هو معبالتات تومور كيسكا سراح مفتار كمزكا الزارب داويت نرؤسو مسكالوت سدة نياتات بمتحبار زر كبلو درجة كم تمكروه يكفل
1: ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ዓበ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ መወዳእታ 221 መፅ ኣብዚ ኣብ ዩጋንዳ ከዓ ኣብ ፕሪሞ ፕሮሞሽን ከም ማኔጅን ዳይረክተር ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሓደ መድረኽ እንድኾነ ይኹን ሲ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ሞቲቨሽን ክፍጠር ተኮይኑ መድረኽ ክፍጠር ኣለዎ ማለት እዩ። ነቲ መድረኽ ዝፈጥሮ ከዓ ካብቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ እቲ ደሓን ድኾነ ሰብ እዩ ነቲ መድረኽ ዝፈጥሮ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ጉዕዞ ስራሕ ዘሎ። እንተ ደኣ ነስተውህለሉ እንተኮይና ኣብ ዩጋንዳ ዘሎ ቢዝነስ ዳርጋ ድበዛሕና ኣብ ሓደ ኤርያ ተመሳሳሊ ቢዝነስ እዩ ዘለና። ኣብዚ ተመሳሳሊ ቢዝነስ ከዓ ለዋጢ ዕብት ኣይትርአኒ ኢኻ። ሶ እቲ መድረኽ ክፍጠር ዘለዎ መድረኽ ብኸመይ ኣገባቢ ድፍጠር? ብዙሕ ሰብ ይጠፉ ኣይብኒ ብፍላይ ካ ኣብዚ ዓውዲ ኣብ ቢዝነስ ዘለዉ ማለት እዩ። ንሕና ነቲ ዝተፈጢሩ ዘሎ መድረኽ ወይ ከዓ ነቶም ቢዝነስ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ኢና ክነተባብዕ ዘለና። ክነተባብዕ ክብል ከለኹ ሕጂ ብሞራል ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ብንዋት ብንዋት እንተዳ ኮይና ሓንቲ እንዳሳርቲ ወይ ሓንቲ እንዳክዳውንቲ እንተዳ ኣላ ኣነ ዓቕሚናይ እንዳክዳውንቲ እንተዳ ኣለኒ ኮይኑ ካብ ንዑ ኮፒ ገይረ ነቲ ናቱ ቢዝነስ ደዳኹሞ ምስኡ ሓቢር ክሰርሕ ይኽእለ። ክልተና ሓቢርና ግን ሓንቲ ዓባይ እንተዳ ገርናያ ንውልቅና ዓብና ንካልኦት ናይ ስራሕ ዕድላት ክንፈጥር ኢና። ናይ ስራሕ ዕድላት ንፈጥር እንተዳ ኣለና ከዓ ነቲ ሞራል ስኢኑ ዘሎ ሰብ ነቲ ሞራል ወዲቑ ዘሎ ሰብ ሞራል ኢና ንወደልና ትኸውን። ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ዝነበርናዮን ሕጂ ደለናዮን ድሕር ኣወዳዲርናዮ ኣይራኸብኒ ሰብ ሎማ ዓንቲ ምስ ኤኣይ ክዕልል ውዕል ኣሎ ሓበሬታ ካብ ኤኣይ ክረክብ ውዕል ኣሎ። ዩጋንዳ መፅኡ ካብ ዝተፈላለየ ዝበለፀ ሆቴል ኣብ ዩጋንዳ መን ኢሉ ሰርች ይገብር እንተደ ኣሎ ኮይኑ ቻጂቢቲ ካብ ዘየለ ይኮነን ዘምፃሉ ወይ ጎግል ካብ ዘየለ ይኮነን ዘምፃሉ ካብቲ ህልው ናይ ዩጋንዳ እዩ ዘምፃሉ። እቲ ኣክቲቭ ዘሎ ሆቴል እቲ ኣክቲቭ ዘሎ ሬስቶራንት ኣብቲ ኦንላይን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ንሱ ቀዳማይ ተረባሐ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ትካል ኣነ ቅድሚ ናብ ዩጋንዳ ምምፀይ ተመስሪቱ ይሕዋተይ ኣብዚ ስለ ዝነበሩ እቲ ነዚ ትካል ክምስረት ወይ ከዓ ዝተደልየሉ ምክንያት እትህሉ ኩነታት ስለ ዝተዓዘብናዩ ኣብቲ መጀመርታ ክምስረት ከሎ ሞር ናብ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ናይ ኣድቨርታይዝ ማለት ጥራይ ተባሂሉ ተመስሪቱ። ግን ምስ ግዜ እንዳረኣናይ ክንከይድ ምስ ጀመርና እቲ ናይ ኦንላይን ነገር ኣዝዩ እንዳዓብየ ክኢድ ነይሩ። ከም ቀሊል ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ቲክቶክ ሽዑ ኣብቲ ኣዝዩ ህቡብ ዝነበረሉ እዋን ወይ ከዓ ብሓንሳብ መፅኡ ነቲ ማርኬት ዝተቆፃፀረሉ እዩ። ካብኡ ከዓ እንተዳሪእናዮ እዚ ናይ ኤኣይ ብብዝሒ ዝቀላቀለሉ ወይ ከዓ ብብዝሒ ላውንች ዝኾነሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ኣብ መፃኢ ቢዝነስ ዝኾነ ዓይነት ቢዝነስ ማለት እዩ ኣብቲ ኦንላይን እንተዳ ኣክቲቭ ተዘይኮይኑ እቲ ናቱ ናይ ምውድዳር ዓቕሚ ኣዝዩ ድሩት ክኸውን ከም ድኽእል ስለ ዝተረዳእና ነዚ ትካል እዚ ክንጅምሮን ክነስፍሆን ክኢልና ማለት እዩ። ሓንቲ እንዳ ድኳን ወይ ከዓ ሓንቲ ሬስቶራንት ናታ ዓማዊል ኣብ ከባቢያ ዘለዉ ሰባት ጥራዮም ናትና ዓማዊል ግን ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ እዮም። ምክንያቱ እቲ ኦንላይን ብዕፅፍታት ጌርና ነታ ኣታዊታት ክንመልሶ ንኽእል ኢና ኢልና ስለዝሓሰብና ሞር ናብዛ ዓውዲ እዚ ክንሰርሕ ክኢልና ማለት እዩ። ቴም ኣብዛ ጉሩፕ ዘለና ይሕዋተይ ኩላትና ማለት እዩ ኣፍታ ነንመልክዕ ዓውዲ ኢና ዘለና ዋላ ኣብ ውሽጥና ስተሓደ ነቲ ሓንቲ ሕዛ ሓደ ነቲ ሓንቲ ሕዛ ሓደ ነቲ ሓንቲ ሕዛ ማለት እዩ። ብዓብዩ ከዓ ኣብዛ ዓውዲ እዚ እዛ ካምፓኒ እዚኣ ተመስሪታ ብምፅናሓ ኣዝየ ካብቲዮም ካብታ ቲም ዘለና ኣዝየ ዝረባሕኩ ሰብ ኣነየ ማለት እዩ። ብምንታይ እዩ መጀመርታ ምፅእ ምስ በልኩ ከምታ ቀዲሞ ዝምፅ ዝበልኩ ኣብቲ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ጥራይ ነይራ ምዝኦም ሎካል ወይ ከዓ ምስ ዩጋንዳውያን ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ዩጋንዳውያን ብብዝሒ ይራኸብ እንተለኹ ብዛ ዓውዲ እዚ ምክንያቱ ብከምዚ ዳዓበኩ ሰብ ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ከምዚ ዝሰርሓሉ ነገር ኣይኮነን። ካብተን ዝሰርሓ ደለዋ ትካላት ኣዝዩ ዓብ ትምህርቲ ክምሃር ካብን ተመክሮ ክወስድ ካብ ምስአን ሽርክነት እንዳፈጠርኩ ተኸፊለ ድ ከይተኸፈልኩ ሓደ ነገር እንዳማዕበልኩ ክኸይድ ከለኹ መንፀፍ ዘንፅፍ ዘለኹ ምክንያቱ ኣዝዮም ቀዲሞም ና ፀኒሖም እስፔሻሊ ኢስት ኣፍሪካ ክንብል ከለና ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ እዚኦም ሰለስተ ሃገራት እዚኦም ኣብዚ ዓውዲ እዚ ብጣዕሚ ቀዲሞም ና እዮም ፀኒሖም። ከም ንዖም ኣብነት ናትና ወይ ከም መወከስ ናትና ጠሚትና ክንብገስ ከለና ግን ሽዑ እቲ ምስኦም ዝፈጠርናይ ኮኔክሽን እቲ ምስኦም ዝሰራሕናዮ ስራሕ ንዓና ኣዝዩ ሓጋዝ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ንምንታይ ድሕግዘና ነቲ ናይ ነዊሕ ዕላማ ኣቐሚጥና ዘለና ብደረጃ ኢስት ኣፍሪካ ተወዳደርቲ ክንከውን ንደልዮ ዘለና ብዕኡ ዝሕግዘና እዩ ማለት እዩ። እቶም ንብራንዲንግ ዘድሉ ረቑሒታት ካብ ሎጎ ጀሚርካ ማለት እዩ። እቲ ብብዝሒ ጌጋታት ዝረአ ኣባና ሓደ መንነት ዘይብሉ ካብቲ ሎጎ ጀሚርካ ናቱ መስርዑ ሓልዩ ዝኸይቲ ናይ ብራንዲንግ ዝበሃል ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ካብቲ ብቐዳማይ ደረጃ ንህቦ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ንመፅእ ዘሎ 2 ዓመት ወይ 3 ዓመት ፕሪሞ ፕሮሞሽን ብደረጃ ኢስት ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ ናይ ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ክንገብሮ ማለት እዩ።
0: ንብሓፀርቲ ዜናታት ክስክረብኩም ሓንቲ ኣደ ብብርቱዕ መንሽሮ ደም ዝተጠቓት ኤርትራዊ መወቀል ዘለዋ መንእሰይ ካብ ውሕዳት ዓሌት ዝመፁ ሰባት ኣብ መዝገብ ውሃብቲ መሰረት ወሃዮ ስተም ሰልክ ምዝገቡ ተማሕፂን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተቕመጥ ጓል 24 ዓመት ኒድሃል ሓምዳን ኣዲኣ ዘይነብ ከቢድ ሕማም መንሽሮ ደም ዝተጠቓት ተመክሮ ናይ ስድራ ቤት ኣብ ኢንተርነት ከተካፍል ፀኒሓ እቶም ሓካይም ተኣደ ኤርትራዊ መወቀ ስለ ዘለዋ ትልክዕ ምስ ኣዝቀዶ መሰረታዊ ወሃዮ ክርከበላ ፀጋሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ነታ ስድራ ሓቢሮም። President of China and Abseming Korak with Hamkhan Makanaz and Akaltain Hagrat Habiran at Abzimet Sumun, Abdam Hazahagar Zahana Desawit, Korea Kahayet Vizigabera Lushi, Jipping, Miss Kim Jong Ukrahabi, Beijing, Nipyong, Gutabon Politico and Degafum Hap and Meshach Tamhana Yfilet. أبي مدرب إلى سهرة أستاذ حمزة سوات إمي بيت إمي مويتوم سمزيني جركب زبلو أتوم قديات كابتي أبي مالي استخايدة إمبل أمن تإسلمنا لا تملتون كلويم أبي سمينا وكفالة تحقر بيت إمي تسنيفوم كلتي مس أمزنا برو 8 كيلومتر رحيقات تركب كتما أساما كابي مخال بزعبات كونتات كحبرو كيلوم بريطانيا دحري مود أزوح الكينات تزعبي سيقات أقاتي مواخم زلال على وأزاز سراوي تتعقرات أنقعو تغلالي حلقة أصطف ريتشارد نايتن نبي بي سأبزها بكار روسيا نمكل خال بريطانيا تفتاتن أنت بدوهن كم زلال بمتكاس وتدرا وباجت تهجر كو سختمحتين اللو ناي مودة تزينا فدارشن كعسو أقرى عالم نتن بتصوتا أبوان جعلم كسا تفاز في كرا كلابات أستاذ كل تميتن حمزا مليون دولار كمغانو كالآتيو في فيوا كمز بلو تم تتصوت يابتو ودي دركساب نزلو معلتات حموش الشح دولار نكلاباتهم كوهبيو هبا أمريكان كندا مكسيكو نزكاير زولو وان جعلم كل تشحن يسران شدشنا بزمت صحة مسع سرت عدى سنة باتي أبرئ سكتما مكسيكو أمونغو تا أنقادي تهجر دوب أفريكا زيق برقد أم كخفاتيو سب زرعو والدو نبرت عوريسو ويفلو تاريخ تحفو كحلف زجددو درخت تنتايو نبزحت اقزي حرقي مقداف زب الحساب مس مرفع عدمه ويحمام تتحيزو كم هتوس قدايو زل عال يخنمبر تمر عمرتي كم زحبرو ازي درخي تزي كنا كابن سنتنا كجمر زخ الكوينو بزعبو محساب ندعمنا اقمرونا عب حقز اللو كيلاتات نحرقي ابسلست عبيتك وجلتاتي مغلو نساتهم دماتي بيولوجياوي كوساوي كمون نايكبرتات حرقي نحيالو سبات اتي ازيو نطر بيولوجياو حرقي ولودات بمولاد زرقي متحلل افيو كوينوغن حرق مالت دحرموتنا زيترف نوارد الواصل زخونا سب دحرموتو نتات تنفاسو تعاقبات اللازلة سقاو اكالو اون نحكمناوي مرمر وين متقال اكالات بملقاز كم حدا سنهي وتاورشا قاديف وكخيد يخليو نابنت اتا بحدور حمام تساق الزنبرت هت اباقيت سوزان بوتر اكالاتان سنفلتت بملقاز تمهارو حكمنا فيرتشوال من قديز محرلو ناي 3D مساريحي كسرح أخيلا ازي أسر مقداف دما نحيال حموات أبي حكمناوي فتنتات كساتوفو كان نغاق حمكلو بزعبا حارق بحساب دما نتوم أب أفدق موت زركبو سوات متننع يهب بتكال شنخ دما كم حابتي نبرات وي بسم حادة سبز سرحن هنت ورشا سدرابي تنزل تقلل كوساوي حارق اللو انتخونا مرمر كم زحب برو سوات كم حارقي كتحلال فوز دليوك عند نقرات ناي كبر تاتن امنتاتن حرقيو نابنات كم حياوي ويحقاز مخان زا امسلو بحريات لعلي سوسان حموشن عمد ابزعد ميام سوات زيتا قبرك على محتد كم زرقيو اتوم شما قلتات اتنعوم ازي اقر داسي زبلو كبرتات نيم التحللاف عدل مصر اخو عبي نيمرو سلام كم زرخبون ازد ما بهيوت نمقطال ترقوم كم زهبوم كاليتوم نزيت انسا حساب زي بمملكات ابهشان جعتميتن حمسان جرمناوي سايكو اناليست إريك إركسن جنراتيف زبلك ألفت إيرونيرو أزر ما حدسب ندحنة متأن نايتيز سعبو ولده زلو حاليو تسقلتيو إريكسن كم سحبرو حدسب نمت أولدو زلو تقداسنت أنت زيار رقاقيتو أب موداتا هيوتو نايت انكتن حرق آنن سميعت كفترولو يغليو بتوسخي بروفيسر كيمبرلي ويد بولنيزان كم التقلتو فرحي موت سبات ترقوم هيوت كداليون حدقي كحدقون كابزد الرخوم وانا روقحتاتيو سبات بأقوه بزعب حدقوم كحسبون كتحفون كلو نأكبابي زعقبو لقصات قنون بحبرتسب اوتاو أسر زحدقون زيقاتات قنون يدرقو بقات تغلالي حدق المقداف درب تغم اللو بهيوات كلنا ترقوم درخيتن يهبنا مس موتنا دما بأكل انت زي لنا بأسر نامت اي كمن نساقاقر يقبرنا لتاوي هيوتنا بسنة قبري ناس تمغرنا نتقبا حزت الرف اوتاو أسر المقداف نتعار نایز سومن مرباتنا بزیز ازیم نالنا زمیت سومن بخالت حستو کن رخوینام ساخم زمسانا ازی برهانه نتانه دیویس های دیوید دیویس ماسوارو بومخانینا بروخ لیتی موسیقی